شوف الله يخليك إذا ما تيجي ما تسألك إذا ما تدرس السوق شوف لك السنة الجمال ديال الكرافان ولا شي ناس تمشي لموريتانيا ويجي معاهم باش تلقى يزيد راه غادي يعطيو واحد هذا.